0: كلاص تم كفافي
1: ني في تومبانا فيرينين زانيا ميلا فيومانان ميلا عادي ميلا فيزان ارزايم ما تومباني انتوكو اما مونا فلان تانورا ما بيفان انتانورا يتونا فيرينين انا بيتش رافاكا بيتش اوكي نارو تيفو فيتك اوكي نارو تلالوف نول فميلا ميوماني ناريو ميلا ميوفاني ناريو Arlina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuva ntifine ninti saye na rewa mandaya ndraikt mitruwe na rewa mfandaisa na ndraikt aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusha miafa faye na rewa antupu ndrapitu mmadagaskiana
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.